0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Selamat menunaikan solat fardu asar dari kami seluruh warga Perlis FM.
2: Ya

0: Ha tu betul lah. Dah cuba sekali. Ya. Hatta ke hatta hatta ta'tiyahumul bayyinah.
1: Hatta ta'tiyahumul bayyinah.
0: Ha. Ha ya, rasulun min Allah. فيها كتب قيمة يا لقي وما تفرق الذين أوتوا الكتاب
1: وما تفرق
0: الذي وما تفرق الذين أوتوا الكتاب وما أمروا مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة مخلصين
1: Dia
0: tak boleh ambil tawayu, ambil wayu saya apa. Ataupun kita ambil berhenti tentu ya. Wa yuqimu salata wa yu'tu zakah. وذلك دين القيمة سمعي سكالي ويقيم الصلاة ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة
1: ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة
0: وذلك دين القيمة صدق الله العظيم سكتوا كده
2: صدق الله العظيم
0: بلاس هو هنا
2: itulah terima kasih nak Kak Zal assalamualaikum jom kita bersama dengan pemanggil seterusnya assalamualaikum siapa di sana?
3: Assalamualaikum.
2: Makcik Oh. Alhamdulillah Makcik Oh. Hari ni ada rezeki no?
3: Ya, ya.
2: Boleh mula dah Makcik Oh. Hari ni kita dengan surah Al-Bayyinah ayat 1 hingga 5 saja no?
3: Ya.
2: Ya, boleh mula dah.
3: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teruskan.

0: يا دم تيميدو والمشركين
1: والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة
0: رسول من الله يتلو هذا betul tu yang ringan ni, yang ringan jangan kita buat ingat yat ah yat la yat lu yata yata
1: rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah
0: ah tu ringan gitu ya, jangan berat sangat dia tu
1: fiha kutubun qayyimah

0: جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين
1: مخلصين له الدين مخلصين له الدين حنفاء
0: مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة
1: وذلك دين القيمة
0: وذلك دين القيمة
1: مغطي كده tidak dia macam terkejut. Sadaqallahul
0: Azim. Terima kasih
2: Ustaz. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jom kita bersama dengan pemanggil seterusnya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Siapa di sana?
3: Saya Kak T dari Pulau Pinang.
2: Kak T, alhamdulillah. Kak T ada rezeki lagi hari ni. Boleh mula dah hari ni kita dengan surah Al-Bayyinah ayat 1 hingga 5 saja.
3: Ya, insya-Allah. Terima kasih, Lin.
2: Sama.
3: Assalamualaikum, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, teruskan.
3: Kak T juga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة
1: فاني كلا بلي أغني لذي فيها كتب قيمة أنا كتا في كتا تا
3: فيها كتب قيمة
1: واو جنتي
3: وما

0: فتين حتى تأتيه البينة. رسول
1: بكر رسول
0: رسول من الله يتلو صحفا مطهرة
1: yeah.

0: مخلصة
1: مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة وذلك دين القيمة.
0: يا صدق الله.
2: صدق الله.
0: Dia saya tu kira hunafa tu memang bila sebut tu hamzah tu dia kita jangan melerek ya. Dia kena sebut ke. Hunafa wa yuqi wa fa. Jangan berhenti tu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jom kita bersama dengan pemanggil seterusnya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Siapa di sana?
3: Saya Kamaruzaman daripada Arau.
2: Silakan Encik Kamaruzaman, hari ini dengan surah Al-Bayyinah ayat 1 hingga 5. Nah?
3: Baik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى يوم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة

0: بالدعوات التامة والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أعوذ بالله.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.